حبيبة قلبي ورا الجرح في لحية بناديكي وكل نغمة فيه بتفتح روحك وعينيكي هتشوف العجب وكل الفرح اللي مكتوب.